ومولانا محمد وبارك وصلي وسلم عليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد

وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم رواه البخاري أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

طول ارسي لكريري ووجدوا ما عملوا حاضرا يعني خپل عملنا هذا او ستار پچا باندې ظلم نه کوي.